حطيتيني في حال، هزيت معاك رخيص وغالي، كلام بيناتنا ما وتقال، واليوم ما نخسر كان قدامي، صر العباد تحب المال، كالي الكاس عشير زماني.